0: لا لا لا لا
1: تبقى معدية
0: لا لا
1: سلمش علي
0: لا
1: عيني في عينيه
0: لا لا
1: وعنا في عيني
0: لا
1: عيني في عينيه
0: لا لا
1: وعنا في عيني ينفع كده طب يرضيكوا كده طب ينفع كده طب يرضيكوا كده
0: لا
2: ακούσαμε Arabic La, ακούσαμε Solo και La και πάμε σήμα τέλους.

0: يرضيكوا كده.
1: لا
0: ارجع متأخر.
1: لا لا
0: مش انا بغير.
1: لا
0: تسهر وتزيد.
1: لا لا
0: وسط الفرافيق.
1: لا
0: مش بترد.
1: لا لا
0: وبتنفض.
1: لا
0: بتشوحلي.
1: لا لا
0: بتشرطك. ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟
1: لا
0: قول على طول.
1: لا لا
0: هنقول على فن.
1: لا
0: وكلام مزيكا.
1: لا لا
0: هنقول على الضو.
1: لا
0: محمود رفعت.
1: لا لا
0: هنقول ميت نسخة.
1: لا
0: محمود رفعت.
1: لا لا
0: هنقول ميت نسخة.
1: لا
0: هنقول غيبوبة.
1: لا لا
0: والصواريخ.
1: لا
0: هنقول العصابة.
1: لا لا
0: هنقول على المر.
1: لا
0: هنقول على المر.
1: لا لا
0: برضو المر.
1: لا لا
2: I need to get some sleep. I can't get no sleep.